0: ايه ميرن شديدة. ايان
1: سريع متسرب.
0: هلو هلو هلو هلو هلو هلو هلو ايان اوكي سيكي
1: اه ويت لا سيزي دا فولي تو لايك
0: اه سيكي جو.